سكك طويلة ومشيت فيها ليلة وبعديها حيطان كتيرة وبفوت فيها باصص لفوق وبوديها رامي في زبالة عندنا في جديد فيش أحضن في سلام بالإيد مش بالحظ ده بالتوفيق

0: شفتش حد
1: بلا حظي بلا ضربة برق ما شفتش حد بلا تنفع بلا ما تنفعش ما شفتش حد